الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عنه لبيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين زين الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه مقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفراهم جميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفراهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار مصطفى الراسي أجمعين وأصولهم وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفراهم جميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض ومغاربها وأصولهم وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قد بالإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا العلماء العاملين، أن الله يعلي درجات في الجنة كثير مثوباتهم وضيف سناتهم يحفظنا بجاههم ينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا من لديهم يعيد علينا من بركات أسرارهم أنوارهم وعلومهم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياء إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم يشفي مرضاهم اجمع شملهم على الهدى يلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم يكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والموذين معتدين من قريب أو بعيد يرخي أسعارهم يغزر أمطارهم يعطي كل سهل منا منكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاه والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ملث وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.

0: إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله من يالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخواني من أنبياء المرسلين صلى الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ما إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح المرحوم الأستاذ هجي أحمد سفيان بن عارفين ثم إلى روح حجة حليمة بنتي عبيد ثم إلى روح المرحومة درموتي بنتي حجي درمانشاه مسكي بن سرجن حجة مرغزي بنتي صفا حيني رسانة بنتي أسمني حسن درحميد بن أنان بسني أسمني حسن بن حسن جمران بن Amidan Haji Abdul Malik bin Imran Amidan bin Maksum Haji Asnawi bin Haji Hashim Haji Siti Aisyah bin Haji Imran Haji Tajir bin Haji Jahri Anak binti Jali ثم إلى روحي ونخص بذلك إلى المرحوم الحبيب علي بن عبد الله العيدروس وأصوله وفروعهم أن الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من نفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Insyaallah beberapa ada undangan di sini. Yang pertama undangan dari Majelis Ta'lim Al Ulfah.
1: Ya, dan secara perempat telah kita ikuti bersama tadi ceramah agama Islam yang disiarkan secara ulangan dari Masjid Raya Sabil Mutari Banjarmasin bersama Al Ustadz Haji Ilham Humaidi. Semoga kita yang mendengarkan dan menyimak dengan baik dapat mengambil makna ataupun intisari dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau, bisa kita jadikan satu pegangan bagi kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini.